0: RLP.
1: توب ميوزيك برودكسيون تقدم الشاب الشابتي المغنوي في خطر حسن ونابل صوت العرب، في خطر ناس عنابة، في خطر عبد العزيز، في خطر عباس، في خطر كمال.